عاصم ملكك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك لسان عين الوجود وسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور